Good morning and good afternoon, Australia. صباح ومساء الخير.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي من إذاعة 3 تربزات 92.3.

صباح الخير يا هنم وسفير الأغنية العراقية الفنان القيصر كاظم الساهر. بونجور لأهل فرنسا دا يسمعونا من فرنسا ومن الجزائر. صباح الخير بونجور كهينة ومريم. وبونجور لندى ونادية من فرنسا بالتحديد فرنسا باريس. صباح الخير للعراق ومحافظات العراق بغداد والحلة والديوانية. نقول لكم صباح الخير، يسعدنا صباحكم، ومساء الخير لأهل أستراليا.

يسعد لي صباح جميع مستمعي الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. شكرا سمير على هذا المسج الحلو، ويسعد لي صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام.

0: ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة طريق البزات صوت الجالية العراقية. يسعد لي صباحك ومساءك أم دريد، ويسعد لي صباح ومساء جميع مستمعينا الكرام الذين يسمعون إلينا. مساء الخير أهل ملبون وأهل أستراليا. من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطية. صباح الخير والمحبة، صباح الأمل الذي يشرق مع أول خيوط الشمس، وصباح التفاؤل الذي يرافق خطواتكم أينما كنتم مستمعينا الكرام. حكمة برنامجنا هذا الصباح مستمعي العزيز مستمعتي العزيزة تقول لكم: إذا مات القلب ذهبت الرحمة، إذا مات العقل ذهبت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء. يسعد لي صباحكم ومساءكم. Good morning and good afternoon Australia.
1: حنانه صباح الفل والنرجس بحنية وحنان.
0: صباح الخير سناء، يسعد لي صباحك.

0: صباح ومساء الخير لجميع مستمعينا الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا داخل أستراليا وخارج أستراليا. برنامج هذا اليوم يكون حافل بالفقرات وبالأغاني الحديثة والقديمة. نشرتنا الإخبارية كالمعتاد فقرتها همسات الصباح تقدمها لنا الزميلة والكاتبة والشاعرة الإعلامية أديبة عبد عطية، ومع شخصية الأسبوع معنا هذا الصباح. وكونوا معنا سيادة القنصل العام في ملبون الدكتور بلال محمود عطية. شخصية هذا الصباح القنصل العام في ملبون. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي.
1: حمسات إلى مستمعي ومستمعات البرنامج الإذاعي العراقي الأسبوعي، وإلى معدة ومقدمة البرنامج الإعلامية الرائعة الزميلة والصديقة السيدة إيفلين الصناطي، اسمحوا لي أن أتقدم لجميع الزملاء والزميلات المترجمين ومحترفي اللغات حول العالم، حيث اليوم 30 سبتمبر أيلول هو الاعتراف حول العالم بدور المترجمين في تعزيز التواصل والتفاهم والتعاون العالمي. وأيضا 30 سبتمبر هو عيد القديس جيروم صاحب أول ترجمة شاملة للكتاب المقدس. ولكم أطيب التمنيات وأجملها، والوطن والعالم بمحبة وسلام. أديبة عبد عطية.
0: شكرا للزميلة والكاتبة والشاعرة أديبة عبد عطية على هذه الفقرة تقدم لنا صباح كل يوم أربعاء همسات الصباح.

ما زلتم تستمعون للبرنامج العراقي من إذاعة 3ZZZ صوت الجالية العراقية. شخصية الأسبوع راح يكون معنا هذا الصباح سعادة القنصل العام العراقي في ملبون الدكتور بلال محمود عطية. كونوا معنا ومع البرنامج العراقي.

فيما يلي نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح من إعداد وتقديم إيفلين الصناطي بغداد. يتجدد في مناسبة يوم السيادة الوطني نبض الأمل والإرادة الصلبة ليفتح الباب واسعا أمام قراءات متفائلة وعميقة لدلالات استقلال القرار العراقي وقدرة مؤسسات الدولة الراسخة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة تامة وحماية أمنها واستقرارها الداخلي والخارجي. إذ يأتي هذا الحدث الوطني الكبير وسط تأكيدات نيابية وسياسية متزايدة تعكس روح التفاؤل بمحورية تطوير القوات المسلحة وتعزيز قدراتها الدفاعية بالتوازي مع بناء شبكة علاقات دولية وإقليمية متوازنة تحفظ للعراق مكانته المرموقة وتصونه في مصافي الدول الفاعلة بعيدا عن سياسة المحاور. كشفت وزارة التخطيط عن توجيه حكومي جاد لجعل قطاع الكهرباء في صدارة الأولويات الخدمية والمالية ضمن موازنة عام 2027. وأوضح المدير العام للتنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة الدكتور محمد محسن السيد أن الحكومة وضعت استراتيجية واضحة للنهوض بملف الطاقة الكهربائية خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تركيب مقاييس رقمية وذكية حديثة في المنازل بما يتيح قياس استهلاك الطاقة المزودة للمواطنين بدقة. ما زلنا في العاصمة العراقية بغداد، أصدر مجلس النواب أمرا خاصا بتوحيد أسعار الأدوية في عموم المحافظات مع تشكيل لجنة نيابية ليتم متابعة تنفيذ الإجراء، وذلك للحد من مظاهر استغلال المرضى والتلاعب في الوصفات الطبية. قال عضو لجنة الصحة ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غيث أن المجلس أصدر الأمر النيابي الخاص بتوحيد التسعيرة الدوائية، فيما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراء برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء. وأضاف غيث أن اعتماد سعر موحد للدواء في جميع المحافظات سيحد من عدد المظاهر التي أدت إلى استغلال المريض، فضلا عن معالجة بعض الممارسات التي أضرت بمهنة الصيدلة ومنها الاتفاقات بين بعض الأطباء وأصحاب الصيدليات. وبيّن أيضا غيث أن الإجراء يتضمن اعتماد الاسم العلمي الصحيح للدواء، موضحا أن الدواء سيطبع وفق هذه الآلية بما يتيح للمريض معرفة اسم العلاج. تتجه وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز قاعة الخامات المحلية الداعمة لصناعة الأسمنت من خلال تكثيف أعمال الاستكشاف والتقييم للمواقع الجيولوجية الغنية بالصخور الجبرية في عدد من المحافظات. وقال المدير العام لهيئة المسح الجيولوجي التابعة للوزارة ماجد عبد الأمير كاظم إن جهود استكشاف المواقع الجيولوجية تنفذ من قبل فريق متخصص من ملاكات الهيئة بالاستناد إلى نتائج المسوحات والتحريات المنفذة سابقا، إلى جانب قاعدة البيانات والخرائط المحددة بهدف الوصول إلى تقييم دقيق للإمكانات المتاحة من الصخور الجيرية. أما أهم ما جاء في الصحف الأسترالية، البنك الاحتياطي أعلن عن رفع الفوائد في أستراليا بنسبة 25%. أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي قبل قليل من رفع الفوائد في أستراليا، قيمة الزيادة هي 25% أي ربع نقطة الزيادات. من لديه قرض يتراوح ما بين 500 إلى 700 ألف في الزيادة، فالزيادة شهريا تكون حوالي $100. لن تدفعوا أي دولار زيادة في أستراليا بعد الآن، القانون الجديد القادم. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يذكر الأستراليين بالقانون الجديد القادم اعتبارا من يوم غد الخميس، سيتم حظر ومنع أخذ أموال زيادة من الناس عند الدفع بالبطاقة. أستراليا والبرازيل، انتهت قبل قليل المباراة الثانية، الشوط الأول ممتع انتهى 2-2 نهاية المباراة، الخسارة للأسف 4-2.
البنيزي هارب إلى ولاية جنوب أستراليا أدليد. يوم جميل أكون هناك في أدليد عن للحديث عن مشاريع البنية التحتية ولقاء مسؤولي الولاية هذا اليوم. 9 أشخاص يتحكموا في مصير قارة أستراليا كاملة في هذا البنك. رفع أو خفض أسعار الفائدة بالتصويت 4 أصوات زائد صوت واحد يعني اتخاذ قرار. رواتبهم السنوية ملايين الدولارات، يعيشون حياة مترفة، يمتلكون قصور وليست منازل لإضافة إلى عقارات عديدة. أقل شخص فيهم يمتلك على الأقل 10 مليون دولار أسترالي. وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي يتخلص من الموضوع بسرعة حتى لا يقال أن ارتفاع أسعار الفائدة بسبب الحكومة. رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع أسعار النفط، حرب الشرق الأوسط، والحل هو رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم، والتضخم لا ينخفض لأن أسعار النفط مرتفعة. أما الخبر الأخير، البنك الاحتياطي يعلن عن رفع الفوائد مثل ما قلنا قبل قليل بزيادة 25%.

إلى هنا نأتي لنشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، أذيعت على مسامعكم من إذاعة تريتبلزيت صوت الجالية العراقية. شكرا لكريم إصغائكم ودمتم في رعاية الله.

المحب يمكن سنة وينسى اللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقى واللي مفارق محب يمكن سنة

يا هالوطن الله يا هالوطن شو مسوي بي الله نيرانة مثل الثلج نيرانة مثل الثلج تشوي

علمني الفراق علمني الفراق اسهر وحن واشتاق انا علمني الفراق اسهر وحن واشتاق ولو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراق نعراق احنا لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراق نعراق علمني الافراق انا علمني الافراق ولو نمشي طول الدهر لو نمشي طول العمر

ما زلتم تستمعون إلى البرنامج العراقي من إذاعة 3 تلفزيون صوت الجالية العراقية. ننتقل إياكم إلى شخصية الأسبوع.

0: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد، وتحياتنا لكم أينما كنتم. عندما نتحدث عن القنصلية العراقية فإننا نتحدث عن حلقة وصل مهمة بين أبناء الجالية ووطنهم الأم، وعن مؤسسة يلجأ إليها العراقيون في أستراليا لإنجاز معاملاتهم والاستفسار عن حقوقهم وواجباتهم والخدمات التي تقدمها لهم. يسعدنا اليوم أن نستضيف سعادة القنصل العام العراقي في ملبون لجمهورية العراق الدكتور بلال محمود عطية، لنتحدث معه عن عمله، عن عمل القنصلية والخدمات المقدمة لأبناء الجالية وأهم القضايا التي تهم العراقيين في ولاية فيكتوريا. كما سنحاول أن نقترب من بعض الأسئلة التي يطرحها أبناء الجالية، ونستمع إلى توضيحات مباشرة من المسؤول الأول عن القنصلية. سعادة القنصل العام، أهلا وسهلا بكم وشكرا لتلبية دعوتنا.
1: اهلا وسهلا ست ايفلي.
0: اهلا وسهلا
1: وشكرا للاستضافه، وتحياتي لك ولمستمعيكم وللجاليه العراقيه في فيكتوريا.
0: اهلا وسهلا بك بالبرنامج العراقي باستراليا استاذ سعاده القنصل العام. قبل ان نتحدث عن المعاملات والخدمات، كيف تصفون دور القنصليه في حياه العراقيين هنا في ملبون، وما الرسالة التي تحرصون على إيصالها لأبناء الجالية؟
1: شكرا جزيلا ستاتي. الحقيقة القنصلية العراقية في ملبورن هي وجدت لخدمة الجالية العراقية المقيمة في ولاية فيكتوريا، وهي حلقة وصل تربط الجالية العراقية في ملبورن أو في ولاية فيكتوريا بوطنهم العراق. ونحن دائما ننصح الجالية العراقية العزيزة في ولاية فيكتوريا بأن يبقون على تواصل مع القنصلية، وأن يكون سعة صدرهم لبعض الإشكالات التي قد تواجه في تنفيذ معاملاتهم، لأن القنصلية حريصة جدا على تقديم كل الخدمات للجالية العراقية في ملبورن.
0: سعادة القنصل، ما أبرز الخدمات التي تقدمها القنصلية العراقية لأبناء الجالية في ملبون؟
1: الحقيقة القنصلية حريصة على تقديم كافة الخدمات للجالية العراقية في ملبون وفي ولاية فيكتوريا، إلا أن هي كما تعلمون هي حديثة المنشأ وتسعى إلى توسيع نطاق عملها باستمرار. ونحن نستطيع أن نقدم خدمات متعلقة بشهادات الولادة، نعم، شهادات الحياة، نعم، شهادات الوفاة، الوكالات، التصديقات، حتى سمات الدخول من الممكن أن يفعل هذا البرنامج، فقط الجوازات والبطاقة الموحدة لحد الآن ما نستطيع أن نقدمها. وما باقي المعاملات وكافة المعاملات نحن في خدمة المواطن.
0: سعادة القنصل العام، ماذا تنصحون الشخص الذي يريد إنجاز معاملة قنصلية ولا يعرف من أين يبدأ؟ وهل هناك خدمات أو معاملات يمكن إنجازها إلكترونيا؟
1: الحقيقة المواطن إذا كان يعني لا يعرف كيف، لأنه حاليا هي كل المعاملات صارت إلكترونية،
0: نعم،
1: على المواطن أن يدخل إلى البرنامج القنصلية أونلاين،
0: نعم، نعم،
1: ويحجز موعد،
0: نعم،
1: لأي معاملة هو يروم إنجازها. إذا كان لا يعرف حق القنصلية مستعد أن يمكنه الاتصال على القنصلية لتوجيهه.
0: نعم.
1: أما المعاملات الإلكترونية كما أسلفت هي حاليا نحن جميع المعاملات هي إلكترونية، ولكن لا تنجز عن بعد، يعني على المواطن أن يأتي للقنصلية، وهي ونحن في صدد تطوير برنامج مواطن ليقدم أفضل الخدمات للمواطنين.
0: نعم نعم. سعادة القنصل العام الدكتور بلال، ماذا عن كبار السن والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحضور شخصيا إلى القنصلية؟
1: القنصلية طبعا مستعدة أن توفد شخص من القنصلية لإنجاز معاملة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة بشكل نهائي أن يأتوا للقنصلية، فممكن أن نوفد شخص لإنجاز معاملاتهم. وكذلك الحال، لأن هناك عراقيين في السجون على سبيل المثال، فيتم التنسيق مع إدارة السجن ونوفد مبعوث من دائرة من القنصلية لإنجاز معاملة المواطن العراقي أينما كان.
0: نعم
1: نعم
0: نعم نعم. سعادة القنصل، ماذا عن جواز السفر العراقي، وما أبرز الأمور التي يجب أن ينتبه إليها المواطن قبل انتهاء جوازه؟
1: الحقيقة بالنسبة لجواز السفر العراقي، احنا عندنا منظومة في سيدني، ونحن أيضا في طور التفكير لتوسيع عمل قنصليتنا. وما المهم في المواطن أن ينتبه إلى قضية قبل انتهاء جواز سفره، أن يحدث بياناته، يحدث وثائقه العراقية، حتى تكون الأمور سهلة جدا لإصدار جواز سفر جديد. نعم
0: نعم. سعادة القنصل، هل هناك نصائح مهمة للمواطنين يحتاجون إلى إصدار هذه الوثائق أو تجديد الوثائق العراقية؟
1: الحقيقة إحنا حاليا هي المشكلة في التي تواجه القنصلية مشكلة بطاقة السكن، بطاقة العفو، بطاقة الموحدة.
0: الموحدة. نعم.
1: لأن البطاقة الموحدة من الصعب إصدارها من قبل المواطنين العراقيين المقيمين في استراليا نظرا للبعد، ولأن إصدارها يتطلب الذهاب إلى العراق أو إلى بعثاتنا في الخارج التي تتوفر فيها منظومة لإصدار البطاقة الوطنية.
0: نعم.
1: الموحدة.
0: نعم.
1: فهذه يعني ننصح إحنا العراقيين الذين يسافرون إلى العراق أو إلى أي دولة في العالم توجد فيها بعثة عراقية فيها.
0: نعم. نعم.
1: منظومة البطاقة الوطنية الموحدة أن يصدروها، لأنها تفي وتسهل جميع معاملاتهم.
0: نعم.
1: فهذه هي نصيحتنا أنه للعراقيين. ونحن أيضا في صدد حقيقة.
0: نعم.
1: سفارتنا في كامبرا.
0: نعم.
1: والسيد السفير ونحن في ملبون وفي سيدني نسعى إلى إيجاد حل لهذه المشكلة فيما يتعلق بالبطاقة الوطنية الموحدة. أما أن نجلب منظومة متنقلة.
0: نعم.
1: أو دائما تكون في إحدى البعثات الثلاثة.
0: نعم. سعادة القنصل العام، هناك عراقيون يعيشون في أستراليا منذ سنوات طويلة، وربما يشعر بعضهم أن المسافة بينهم وبين العراق أصبحت كبيرة. كيف يمكن للقنصلية أن تحافظ على التواصل مع هؤلاء العراقيين، خصوصا الجيل الجديد؟
1: نعم. في الحقيقة القنصلية حريصة جدا على هذا الموضوع الذي ذكرتيه، وشكرا على هذا السؤال. نحن كقنصلية نحاول أن تنظيم المناسبات الوطنية وندعو الجالية العراقية فيها إلى الحضور في مثل هذه المناسبات، حتى تكون هناك روابط مستمرة لهم مع بلدهم الأصل العراق. فبالتأكيد ونحن أبوابنا مفتوحة للمواطنين العراقيين، ونتواصل معهم باستمرار من أجل الحفاظ على هذا الترابط بين المواطن في المهجر وبين بلده في العراق.
0: نعم.
1: نعم.
0: سعادة القنصل، أعرف وقتك ضيق، سؤالنا الأخير لك، بمناسبة يوم السيادة الوطنية، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى أبناء الجالية العراقية في المهجر؟ وما الذي تتمنون أن نحافظ عليه من قيم وطننا وهويتنا ونحن بعيدون عنه؟
1: حقيقة هي هذه الأيام أيام مهمة بالنسبة للعراق، وهو يوم انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق اللي يصادف يوم واحد إن شاء الله. ندعو العراقيين في المهجر وفي العراق وفي أي مكان يعني أن يفخروا بتاريخ بلد واجه تحديات كبيرة وقدم تضحيات من أجل الوصول إلى هذا اليوم. وندعو العراقيين إلى الوقوف إلى جانب دولتهم ومؤسساتهم وينظروا إلى مستقبل أفضل، وأن يرفعوا راية واحدة هي راية العراق. هذا إن شاء الله ستكون بداية لتعافي بلدنا، وعلى العراقيين أن ينظروا إلى مستقبل أفضل ويكونوا فخورين بتغلبهم على كافة التحديات والصعوبات التي واجهت هذا البلد
0: إن شاء الله.
1: نعم
0: إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة القنصل العام العراقي الدكتور بلال محمود عطية على حضوره ووقته وعلى ما قدمه من توضيحات تهم أبناء الجالية العراقية في ملبون. ألف شكر لكم سعادة القنصل العام، ونتمنى أن تستمر جسور التواصل بين أبناء الجالية ووطنهم الأم وأن تبقى القنصلية
1: شكراً
0: قريبة.
1: شكرا ست إبني.
0: أهلا وسهلا بك سعادة القنصل، وشكرا لكم ولوقتكم الثمين. ألف شكر لكم.
1: شكرا ست إبني والمستمعيك الكرام، ونحن حاضرون بأي وقت إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا بكم بالبرنامج العراقي. ألف شكرا.

في ختام هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسعادة القنصل العام العراقي الدكتور بلال محمود عطية على حضوره ووقته وعلى ما قدمه من توضيحات تهم أبناء الجالية العراقية في ملبون. نتمنى أن تستمر جسور التواصل بين أبناء الجالية ووطنهم الأم، وأن تبقى القنصلية قريبة من المواطنين تسمع صوتهم وتساعدهم في إنجاز احتياجاتهم.

شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد وموضوع جديد. تقبلوا أطيب تحياتنا، تحيات أسرة البرنامج العراقي وإبلين الصناطية.

شكرا جزيلا أنفادي على هذه المكالمة الطويلة. تلخبطت ما عرفت بشلون أحط الأغاني. شكرا على مكالمتك. شكرا جزيلا أنفادي. تشكر سيادة وسعادة القنصل العام على هذه التوضيحات. ألف شكر.

0: أحبك
1: أحبك وأحب كل من يحبك. وسفير الأغنية العراقية الأول ناظم الغزالي. كل جديد وقديم تستمعون إليه من إذاعة ثريد ربزات صوت الجالية العراقية. ألف شكر لإساعدة القنصل العام العراقي الدكتور بلال محمود عطية لتواجده معنا هذا الصباح بالبرنامج العراقي. تحيات العراقيين كلهم لك سعادة القنصل العام.

حدث في مثل هذا اليوم. 30 سبتمبر 30 أيلول أول شهر من الربيع بأستراليا. خلص يا الله خلصت السنة. عام 1895 الفرنسيون يحتلون عاصمة مدغشقندر. أما عام 1896 وفي مثل هذا اليوم التوقيع على اتفاقية فرنسية إيطالية تنازلت فيها إيطاليا عن مطالبها وأطماعها في تونس. أما عام 1938 التوقيع على معاهدة ميونخ والتي رضخ فيها رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل ورئيس وزراء فرنسا إدوار لمطالب إدلوف هتلر. أما عام 1939 ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي يوقعان على اتفاقية لاقتسام بولندا.

1988، وفي مثل هذا اليوم 30 أيلول سلطان المغرب محمد يتنازل عن العرش لمصلحة محمد بن يوسف. أما عام 1956 جبهة التحرير الوطني الجزائرية تقوم بأولى عمليات التفجير في مقاهي أوروبية في الجزائر العاصمة، وذلك أثناء ثورة التحرير الجزائرية. عام 1958 وفي مثل هذا اليوم الاتحاد السوفيتي يستأنف أبحاثه النووية. عام 1989 وفي مثل هذا اليوم 30 سبتمبر النواب اللبنانيون يتوصلون في مباحثات الطائف في السعودية إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية. وهو الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق الطائف.

عام 1993 وفي مثل هذا اليوم مقتل أكثر من 20,000 شخص في زلزال في ولاية ماهارا جنوب غرب الهند بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

2011، وفي مثل هذا اليوم آلاف المسيحيين في مصر يعلنون عزمهم الاعتصام أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسيبيرو، احتجاجا على حرق كنيسة بالماريناب بأسوان. أما عام 2012 الفيضانات تشرد 15 ألف بشرق نيجيريا.

2025، وفي مثل هذا اليوم 3 سبتمبر مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا وإصابة أكثر من 290 آخرين أثر وقوع زلزال شديد ضرب منطقة سيبو في الفلبين.

شكرا عزيزتي فادية على هذا المسج الحلو. تحياتي لكم أينما كنتم تستمعون إلينا داخل أستراليا خارج أستراليا. شكرا على المسجات اللي توصلني. ألف شكر لكم.

شكرا أسراء على هذا المسج الحلو بهذه الأغنية. نأتي إلى نهاية فقراتي برنامجي هذا الصباح. كانت معكم من وراء الميكروفون وهندسة الصوت إيفلين مرقص الصناطي. شكرا أسراء على هذا المسج الحلو اللي دا يصلي من عندك. وهاي رح أترك الأغنية كاملة محمود التركي وعلاج عيوني، وأختم البرنامج بهذه الأغنية.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنباً إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
4: أشكر متخصصون في رعاية كبار السن. أشكر تعني الرعاية، الاحترام واللطف والراحة. أشكر تقدم خدمات رعاية منزلية استثنائية تتمحور حول الفرد. أشكير تساعد كبار السن في أستراليا على العيش بكرامة وثقة. احصل على رعاية رحيمة لكبار السن تنبع من القلب. تفضل بزيارة الموقع ashcare.org.au أو اتصل بنا على الرقم 1800 274 227.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبون، روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية، من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقا غدا. زوروا redcross.org.au/prepare.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
8: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان،

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ
1: 92.3 FM.
4: البرنامج القادم البرنامج المصري.
3: ZZZ 92.3 FM
4: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر سبتمبر لعام 2026. أهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الأربعاء وبرنامج المنوعات الغنائية. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء زي النهاردة من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 9415-1923، ويمكنكم الاتصال بنا بعد انتهاء البرنامج مباشرة. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم نشط غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأحلى ما اخترته لكم اليوم من أغنية شبابية وأغاني الزمن الجميل.

استمعنا إلى المطرب هاني شاكر في أغنية لو بتحب حي صحيح، والآن نستمع إلى نانسي عجرم وأغنية آه ونص، نسمع مع بعض.

والآن بعد أن استمتعنا بالأغنيتين اللي فاتوا أغاني الشباب، دلوقتي نسمع أغاني الزمن الجميل، ونبدأ بأغنية محرم فؤاد ريم شاينو. نسمع ونستمتع.

ودلوقتي في عندنا تهنئة بالزفاف. أجمل التهاني القلبية بالزفاف المبارك لأحلى عريس روبن بباوي على عروسته الحلوة الأمورة ماليسا أمجد حنة. والتهنئة مقدمة من بابا أمجد حنة وماما غادة حنة وبابا أسامة بباوي وماما أميرة المصري، وكلهم بيقدمون أحر التهاني بالزفاف لماليسا وروبن. يشارك في تقديم التهنئة للعروسين معتضدي ومحبي البرنامج المصري جدو ميلاد حنة وتيتا نادية حنة، ويقولوا لكم زفاف مبارك وربنا يسعدكم. كمان في تهنئة من كل الأهل والأصدقاء والأقارب من طنطا والمحلة والقاهرة وميلبورن، وفي تهنئة خاصة جدا لأحلى عروسين من عم نشط غبريال والعائلة. أسرة البرنامج المصري تقدم أحر التهاني للعريس روبن والأمورة ماليسا، ونتمنى لكم جميعا حياة سعيدة هانئة، وتعيشوا في تبات ونبات، وتخلفوا لنا صبيان وبنات. كونجراتوليشن ماليسا، كونجراتوليشن روبن، وإحنا بنهديكوا هذه الأغنية.

أكرر أجمل التهاني للعروسين روبن وماليسا، وكمان بنقدم التهاني لجدو ميلاد حنة وماما نادية حنة معتضدي ومحبي البرنامج المصري. وعودة إلى المنوعات، والآن نستمع إلى نجاة الصغيرة في أغنية طاير يا حمام.

وبعد أن استمعنا إلى نجاة الصغيرة وطائر يا حمام، نسمع مع بعض صباح وأغنية أمورتي الحلوة.

0: أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ. أنتوا طبعا كلكوا وحضراتكوا عارفين الشهر الجاي شهر إيه. طبعا ده شهر أكتوبر، وأنا عارف كلكم نفسكوا تشاركوا في الشهر ده، وهي حملة راديوثون لإذاعات 3ZZZ ومنها البرنامج المصري، حتى يستمر البرنامج على الهواء. وانتوا دايما يعني معروفين بكرم أخلاقكم وشهامتكم وعطائكم الفياض. بكرة أول برنامج هيكون من الساعة 9 للساعة 10 مساء. نتمنى من الجميع تعضيد البرنامج المصري وكل إنسان حسب استطاعته، ونشكر محبتكم على استمرار الإذاعة من القرن الماضي وحتى الآن. عودة إلى المنوعات، ونستمع الآن مع أغنية لمحمد فوزي في أغنية فين قلبي يا ناس.
1: فين قلبي يا ناس، الجزء الأول أول مرة.

استمعنا إلى عبد الحليم حافظ وأغنية أول مرة تحب يا قلبي، والآن نستمع إلى فايزة أحمد وأغنية يما القمر على الباب. نسمع مع بعض.

قارب موعد انتهاء البرنامج. أتمنى ما اخترته لكم اليوم قد نال رضاكم ورسم الابتسامة على وجوهكم. يتجدد بكم اللقاء غدا الخميس مع أول يوم من حملة راديوثون من الساعة 9 وحتى 10 مساء. منتظرين إن شاء الله مكالماتكم، وكل البرامج هتكون كلها عن الراديوثون السبت والثلاث والأربع والخميس، وهنقدم لكم أحلى المنوعات، يعني هيكون برنامج كاجوال. أتمنى من الجميع المساعدة والتعضيد. وفيما تبقى من وقت البرنامج نستمع إلى فريد الأطرش في أغنية حبيته لكن ما بقولش. ما تقبلوا تحيات نشاط غبريال مع أمسية سعيدة بكل سلام وفرح، وإلى اللقاء.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
3: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 3ZZZ, 92.3 FM.
6: التالي هو البرنامج السوري.

مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميربون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار أربعاء في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا، وظهيرة الاثنين في 12 ظهرا. أبدأ وإياكم أولى محطتنا لمساء هذا اليوم تحت عنوان ما وراء الأخبار. خلال إحاطة صحفية عقدتها نهار الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، طبعا هذه الإفادة كانت لميليسيا سامريس المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة خليل الرحمن عن موقفه من سلوك الدبلوماسيين الإسرائيليين داخل قاعة الجمعية، بما في ذلك رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي جهاز بايجر خلال كلمته، واقتراب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون من طاولة الوفد الإيراني، وتوجيهه حديث مباشر إلى أعضائه إثناء عرض جهاز ستارلينك. وما إذا كان الرحمن قد أعرب عن استيائه من هذه التصرفات أو نقل ملاحظاته إلى الأطراف المعنية. وقال سامريس إن الدول الأعضاء تتمتع بهامش واسع للتعبير عن آرائها أمام الجمعية العامة مع ضرورة احترام قواعد الإجراءات، مشددة على أن الأمم المتحدة بيت للحوار وحرية التعبير، وأضافت أنها تكرر رغبة رئيس الجمعية العامة في أن تحترم الدول الأعضاء كرامة وهيبة قاعة الجمعية العامة والمناسبة، لكنها أوضحت أنها لا تملك معلومات بشأن مضمون اجتماعاته الثنائية مع الأطراف المعنية. وفي استعراضها لأعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة الذي عقد ما بين 22 و 28 من هذا الشهر، قالت سامريس أن 194 وفدا شاركوا في المناقشة العامة، بينهم 113 رئيس دولة وحكومة إلى جانب نواب رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء. وأظهرت الأرقام الأولية أن النساء شكلن نحو 14% من المتحدثين بزيادة طفيفة عن العام الماضي. وأشارت إلى أن أكثر من 60% من المتحدثين تطرقوا إلى الذكاء الاصطناعي، فيما تناول نحو 3/4 قضايا المناخ. كما عقدت 5 اجتماعات رفيعة المستوى، من بينها اجتماع حول الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، إلى جانب الاجتماع الثانوي لمنصة الجمعية العامة لقائدات العالم بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي حديثها عن شعار الدورة الحالية استعادة الثقة وإدارة التحول أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، قالت سامريس أن الموضوع حظي بتفاعل واسع من الدول الأعضاء. ونقلت عن رئيس الجمعية العامة دعوته إلى تأمل الهادئ والواقعية الواضحة والبراغماتية في التعامل مع التحديات والفرص التي تواجه الأمم المتحدة، مع تركيز على العمل الأممي على المستوى الميداني. وقالت سامريس أن رئيس الجمعية العامة جدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن، ولا سيما تعزيز تمثيل أفريقيا، مستخدما عبارة أفريقيا يجب أن تكون على طاولة لا على جدول الأعمال فقط، في إشارة إلى ضرورة تعزيز مشاركة القارة في عملية صنع القرار داخل المجلس. وفي الأخبار الأخرى التي أريد أن أتوقف عندها، الحرب في الشرق الأوسط. الحرس الثوري الإيراني يقول ترامب كاذب كبير ويجب إخبار الأمريكيين بالحقيقة. وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي الثلاثاء الفائت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كاذب كبير، متهما إياه بإخفاء الحقائق عن الأمريكيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي والحصار الإيراني للإمدادات الطاقية من الخليج. ومن بين أسبابه لشن الحرب على إيران، قال ترامب أن هناك ضرورة لضمان ألا تتمكن طهران أبدا من صنع سلاح نووي. وقال محبي العدو أي الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، مشكلتهم مع إيران ليست برنامجها النووي بل مساحتها الكبيرة التي يريدون تدميرها. وشكك المتحدث أيضا في تأكيدات الولايات المتحدة بأن إيران فقدت معظم نفوذها في مضيق هرمز لأسباب منها قدرة الجيش الأمريكي على حماية بعض الناقلات التي تنقل النفط إلى خارج الخليج. وقال محبي تمكن الأمريكيون بتكلفة باهظة ومشقة كبيرة ومخاطر عالية من تمرير سفينة صغيرة
صغيرة خلسة عبر مضيق هرمز تحت جنح الظلام لتصدير أو نقل 100 أو 200 برميل من النفط. لا يعني هذا أن هذا المضيق مفتوح. وأظهرت بيانات كلي كيبلر ارتفاع صادرات النفط عبر مضيق هرمز في سبتمبر أيلول، وأن من المتوقع أن تبلغ نحو 10 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل نصف حجمها قبل الحرب. بعد هذه الافتتاحية المسائية نتوقف عند محطة فنية سوية.

نتوقف وإياكم عند باقة من آخر المستجدات الإخبارية، والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار الموجزة. طبعا هناك العديد من الأخبار ربما تطرأ بعد أن أحضرنا هذه الباقة. بعد البيجر وستارلينك، متحدثة أممية تقول يجب احترام كرامة وهيبة قاعة الجمعية العامة. ملك المغرب يعين فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة للحكومة في تاريخ البلاد. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف وأطلاق نار إسرائيلي في قطاع غزة. قطر، الوضع الإنساني في غزة يتدهور وحكومة نتنياهو تقوي جهود وقع إطلاق النار. استشهاد قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام عز الدين البيك. وأكثر من 1000 مستوطن يقتحمون الأقصى في رابع أيام عيد العرش وسط اعتداءات على في المدينة على المقدسات. وزير العدل الجزائري يتهم أطرافا أجنبية بتورط في الحرائق، وأحزاب تجدد رفضها لعقوبة الإعدام وأخرى تطالب بحصيلة الخسائر. وفي الأخبار الأخرى التي وردت قبل قليل، طبعا الحرب على إيران ما زالت تأخذ حيزا كبيرا من التغطية الإخبارية في الأيام الأخرى. إيران واشنطن ترى فرصة للاتفاق، وطهران تتوعد بشن عملية استباقية. بتصريحات غامضة، إيران تلوح بجبهات جديدة لترسخ وحدة الممرات المائية. العملة الإيرانية تواصل تراجعها. الحجز على طائرة ركاب إيرانية في تركيا بسبب الديون. ترامب، إيران في وضع سيء للغاية. في فلسطين القسام اعتني قائد لواء شمال غزة، ومئات المستوطنين يقتحمون هنا المسجد الأقصى. ومن الأخبار الأخرى، رئيس الوزراء القطري نتنياهو مجرم حرب، وسنواصل دورنا في الوساطة. مع خروج القوات الأمريكية، ما الذي يغادر العراق وما الذي يبقى؟ مع تمديد القوة القاهرة، أزمة الإمدادات تكشف وزن قطر المتناوي في الأسواق الطاقية. ما الذي خسرته كوريا الجنوبية واليابان بسبب حرب إيران؟ في تصريحات غامضة، إيران تلوح بشبهات جديدة لترسيخ وحدة الممرات المائية. استقالة سمر نصار تشعل الجدل بالأردن بعد أزمة بث مباشرة النشامة. بوتين يفرض قيودا على إخراج الروبل نقدا إلى دول بعينها. بعد الانسحاب الأمريكي، البشمركة تختبر وحدتها وتنسيقها مع الأكراد. بأقدام دامية، الإجهاد يوقف مسيرة الكرامة مؤقتا في القدس. ولكن ما الذي سوف تخسره، وماذا يعني الانسحاب الأمريكي من إلى العراق؟ تغادر القوات الأمريكية غدا آخر قواعدها في العراق مع انتهاء الموعد المحدد لمهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. في ختام مسار انسحاب امتد على مراحل خلال العامين الماضيين، وبتزامن مع ذلك يدخل العراق عطلة رسمية تمتد 4 أيام تحت اسم أيام السيادة. بينما قال مكتب رئيس الوزراء أن الأول من أكتوبر تشرين الأول سيشكل يوما جديدا في مسار الدولة العراقية. لكن خروج القوات الأمريكية يفتح أسئلة تتجاوز الاحتفال. ما الذي يغادر معها، وما الذي أصبحت بغداد قادرة على توليه وحدها، وماذا يبقي على العلاقة الأمنية مع واشنطن؟ موعد الأربعاء ليس بداية الانسحاب، بل نهاية مسار بدأ قبل عامين. فالبيان العراقي الأمريكي الصادر في 27 سبتمبر أيلول 2024 قسم أنهاء مهمة تحالف إلى مرحلتين. الأول، تنتهي المهمة العسكرية داخل العراق في موعد أقصاه نهاية سبتمبر أيلول 2025، والثانية تستمر حتى سبتمبر 2026 لدعم العمليات ضد تنظيم الدولة في سوريا من منصة تحددها اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين. وفي 18 كانون الثاني 2026
أعلنت اللجنة العسكرية العليا العراقية لإنهاء مهمة التحالف اكتمال إخلاء القواعد والمقار القيادية في المناطق الاتحادية من مستشاري التحالف، ومنها قاعدة عين الأسد ومقر قيادة العمليات المشتركة، مع استمرار الدعم اللوجستي لعمليات سوريا عبر قاعدة جوية في أربيل. وهكذا بقي الوجود الأمريكي متركزا أساسا في شمال العراق. ونقلت أسوشيتد بريس عن مسؤول عسكري أمريكي أن الانسحاب سيكتمل بحلول 30 سبتمبر، وأن معظم المئات المتبقيين سيعاد نشرهم في الأردن ودول أخرى بالمنطقة. وكان الوجود الأمريكي يضم نحو 2500 عسكري خلال السنوات الأخيرة بعد أن تجاوز 170 ألف في ذروة العمليات عام 2007. المغادر ليست الجنود وحدهم، بحسب أسوشيتد بريس تسحب أيضا معدات عسكرية بينها منظومات دفاع جوي. وكانت منظومات الدفاع الجوي الأمريكية في إربيل قد أدت دورا في اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية خلال الحرب الحالية. ويشير القائد الكردي سيروان برزاني في حديث لرويترز أن ثلاثة قدرات أخرى قد يفتقدها العراق بعد الخروج: الاستخبارات الأمريكية والدعم اللوجستي وطائرات المسيرة. وتبدو الحساسية أكبر في إقليم كردستان، حيث قالت وزارة البشمركة أن الإقليم تعرض لأكثر من 1000 هجوم بالمسيرات والصواريخ الباليستية منذ اندلاع الحرب. ووصفت مغادرة القوات الأمريكية دون توفير أي نظام دفاعي بأنها أمر يبعث على القلق. في المقابل تقول بغداد أن كثيرا من المهام انتقل بالفعل إلى القوات العراقية قبل موعد الانسحاب. وقال قائد القوة الجوية العراقية الفريق طيار خالد التميمي أن أي قوة من التحالف لم تنفذ واجبات داخل العراق منذ بداية 2026، وأضاف أن المسيرات العراقية حلت محل طائرات التحالف في الاستطلاع، وأن القوة الجوية تنفذ مسحا جويا يوميا للأراضي العراقية. وقال أيضا أن مقاتلات F-16 العراقية نفذت مهام لأكثر من 10 أيام من دون تدخل أجنبي، وأن كوادر عراقية تتولى صيانتها. لكن الدفاع الجوي يظل الملف الأكثر حساسية، حيث قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن العراق يقترب من الحصول على منظومات جديدة من كوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة، وأنها ستنشر وفق خطط عسكرية مدروسة لضمان الحماية الكاملة للأجواء العراقية بما فيها إقليم كردستان. في المقابل قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن البراري لأنه من غير المرجح أن تكون الدولة العراقية قادرة حاليا على حماية أجوائها من الصواريخ والمسيرات إذا استهدفت إيران أربيل مثلا. خسر تنظيم الدولة الأراضي التي كان يسيطر عليها قبل نحو عقد، ويقدر أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بأنه بات في أضعف حالاته مع بضع مئات من المقاتلين وقدرة تقتصر على تنفيذ عمليات بسيطة بفعل الضغط المستمر للقوات العراقية. لكن خلاياه لم تختفي تماما، فقد قال قوات الأمن العراقية أن خلية يشتبه في انتمائها إلى تنظيم كان تعد لهجمات انتحارية بتزامن مع الانسحابات. بينما تحدث سيروان برزاني عن تحركات لخلايا نائمة خلال الأسابيع الأخيرة، وفي المقابل يقول قائد القوات الجوية العراقية أن خطر الإرهاب محدودا جدا حاليا. وتحدث أربعة مسؤولين أمنيين وعسكريين عراقيين لرويترز عن مخاوف من قدرة تنظيم على استغلال ثغرات أمنية. بعد هذه الباقة من الأخبار الموجزة نعود إلى المحطات الفنية سوية.

رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد نقيض الشمع يا حبيبي والغنوة والغنوة الحلوة

0: نشوف أياكم الآن عند باقة على الصبحة السورية. في آخر المستجدات هناك أهالي حي القرابيس في حمص يطالبون باستعادة أراضيهم المستملكة لإنشاء حديقة عامة. إيطاليا تستعيد التوازن وتسحق المنتخب التركي على ملعبه برباعية في دوري الأمم الأوروبية. فرنسا تواصل بدايتها المثالية بقيادة زيدان وبفوز قاتل أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية. غضب شعبي في دير الزور بعد وفاة طفلة إثر تعنيفها على يد والدها. مسؤولة أمريكية: يمكن لدمشق الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا وضرورة استمرار الحوار مع السويداء. موجها لها رسالة قاسية: هادي أسود يعلن انفصاله عن زوجته الثانية. شائعات وفاة لاحقه: سعد رمضان يحسم الجدل بحادث تشابه أسماء. انهيار الركائز الأساسية لحكم الشرع في سوريا. جوني ديب يثير الدهشة بتصرف غريب أمام المصورين. قرار يثير انتقادات بدوما: العريس ممنوع من دخول صالة الأفراح النسائية. مصرع مروج مخدرات إثر انفجار قنبلة بحوزته خلال ملاحقته في حلب. ولكن الخبر الذي أتوقف عنده: غضب شعبي في دير الزور بعد وفاة طفلة إثر تعنيفها على يد والدها. في التفاصيل: أثارت وفاة الطفلة جينات حسن العفيس البالغة من العمر 3 أعوام موجة غضب وحزن بين أهالي وناشطين في محافظة دير الزور وسط مطالب بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات وفاتها ومحاسبة المسؤولين عن تعنيفها، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي سبقت الحادثة ولا سيما ما يتعلق بإعادة طفلة إلى رعاية والدها. وتداول ناشطون صورا لطفلة تظهر آثار التعنيف الذي تعرضت له وسط تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذت لحمايتها. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في دير الزور توقيف والد طفلة، موضحة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه به كان تحت تأثير المواد المخدرة إثناء الاعتداء، فيما أكدت أن تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد أسباب الوفاة والمسؤوليات القانونية. وبحسب مصادر إعلامية محلية، نقلت الطفلة إلى مستشفى دير الزور الوطني بعد تعرضها لإصابات بالغة قبل أن تفارق الحياة. كما أفاد أحد أقارب العائلة بأن الفحص الطبي أظهر وجود إصابات وكسور وأثار ضرب على جسدها. وأضافت مصادر من القرية أن الأب كان قد أوقف في وقت سابق على خلفية اتهامه بتعنيف طفلته قبل أن يفرج عنه وتعود طفلة إلى رعايته بعدما كانت تقيم لدى أحد أقاربها. وطالب ناشطون بالكشف عن ملابسات قرار الإفراج عن الأب وتحقق مما إذا كانت الجهات المعنية قد اتخذت إجراءات كافية لحماية طفلة بعد ورود شكاوي ومعلومات سابقة عن تعرضها للعنف، إضافة إلى محاسبة كل من يثبت تقصير وفق نتائج التحقيق. كما طالب أيضا العديد من الناشطين والناشطات بضرورة حماية الأطفال من العنف الأسري وسط دعوات إلى تشديد إجراءات حماية الأطفال والمعرضين للخطر وضمان عدم إعادتهم إلى بيئة قد تشكل تهديدا لسلامتهم إلى حين تحقق من قدرتها على توفير الرعاية والحماية اللازمة. أتوقف وإياكم عند استراحة فنية سوية.
1: إسرائيل اغتالت عز الدين البيك المعروف بأبو حمزة عشماوي قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام في غارة استهدفت شقة في حي النصر الغربي في إسرائيل. هذا ما سمعوا الإسرائيليون اليوم عن غزة. توقف الخبر هناك، لا يوجد تقريبا خبر آخر عن غزة اليوم. واليوم نتنياهو تحدث عن من وصفهم بمئة مسلح تم قتلهم في الأسابيع الأخيرة في غزة. أكد رئيس الحكومة الخبر الذي جاء في إعلامه من وجهة نظره: اغتلنا شخص من حماس مسلح مسؤول. هذا ما يسمع الإسرائيلي الذي يجلس في بيته، هذا كل شيء. ولكن اليوم استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال. هذا الأمر الذي لا يتوقف منذ 3 سنوات متواصلة، ونساء ونازحين. ماذا يعني أن تكون نازحا؟ يعني أن تتحمل المر في صيف حارق، تنتظر شتاء باردا في نفس الظروف، وأنت تدخل سنتك الرابعة في هذه الحرب في خيمة ممزقة، تقريبا لا ماء لا دواء لا سقف يأويك، لا أبسط الأمور، لا مراحيض حتى، لا ملابس، لا خصوصية، لا ملابس بشكل حتى يشبه الطبيعي، لا أفق، لا أمل، لا جواب لأبنائك. الأبناء الأطفال بلا ملعب، بلا مدرسة، لا يرون مستقبلا، بلا دواء، بلا فحوصات، يفيقون وينامون على تفجيرات وعلى رائحة البارود ورائحة الموت والدم. وذكريات، ما أقسى الذكريات، هناك كان بيت هدم، هناك كانت حديقة أحرقت، في آخر الشارع مصدر رزق سحق، جامعة ضحكات الزملاء التي اختفت. ثم وأنت تسمع هذه الأخبار يعني في الإسرائيلية تفكر عن مدى التغييب الذي ما زال يمارس هذا الإعلام على مشاهديه. الآن أن تكون لاجئا يتجاهلك الإعلام الذي باسمه أو إعلام الناس الذي باسمه يرتكب كل ذلك، ثم تقصف خيمتك خيبتهم فيستشهد من في المكان، شهداء وإصابات. وكما أذكر كل يوم، ثم من يستشهد ليس قصفا إنما يستشهد قهرا، ليس قصفا إنما بسبب فقدان دواء، فقدان علاج، أو لأنه مرض لم يتسنى له أن يكتشفه في جهاز طبي متهاوي. هذا كله لا يحسب مع الشهداء، لا يحسب، نحن لا نعدهم، والإعلام الإسرائيلي تجاهل هؤلاء وغيرهم. لا ترون في الإعلام الإسرائيلي في أغلبه كل يوم، كل يوم وكذلك اليوم، إلا قضينا على مسلح هنا وهناك وكذا وكذا، لوائح اتهام لا يعرف فيها الشخص من غزة نفسه، يعني هو لا يعرف لائحة اتهام، يغتال من الجو، ولاحقا تنشر لائحة اتهام على شكل بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي، ينشر الإعلام الإسرائيلي، يقتنع فيه أغلب المشاهدين، وهكذا دواليك. يعني فجأة بقول لك لائحة اتهام لهذا الشخص اغتلناه لأنه يمول، لأنه يفعل كذا وكذا، هو يغتال ولا هو لا يعرف لائحة اتهامه، يغتال أولا بعدين بيعرف، بعدين تنشر لائحة الاتهام على شكل بيان جيش بقبلها الإعلام. الفيديو الأول، كل الإعلام الإسرائيلي يقول أن كل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تقول أنهم لا يعرفون شيئا عن ما قاله رئيس حكومتهم اليوم نتنياهو، بأنه لدى إسرائيل معلومات أن تحركا عسكريا وشيكا على إسرائيل سيكون، وقد يكون قبل الانتخابات. ولا جهة سمعت ما يدعي نتنياهو اليوم، ولا جهة أمنية. في قناة ماش قالوا لا يوجد معلومات ولا يوجد تجهيزات خاصة عند الجيش الإسرائيلي بأن هجوما كالذي يلمح له أو يتحدث عنه حتى نتنياهو اليوم قبل الانتخابات. شو يعني قبل الانتخابات؟ يعني أمر أمني كبير وهجوم كبير على إسرائيل الأسبوع القادم أو اللي بعده، مو انتخابات ضل 3 أسابيع. هم قالوا أن الجيش الإسرائيلي جاهز كل الوقت، ولكن بناء على ما قالوا نتنياهو لا يوجد تجهيزات خاصة. يعني الجيش لا يعرف، والشباك لا يعرف، والموساد لا يعرف. وسألوا سؤال بسيط، هل هذه المرة أيضا خطين تحت أيضا؟ ليه خطين تحت أيضا؟ لأنه يعني القناة تقول بأنه في 7 أكتوبر كان لدى نتنياهو معلومات لم يشارك فيها المؤسسات الأمنية، الجهات الأمنية. بقول هل هذه المرة أيضا بين قوسين لديه معلومات لم يبلغ فيها الجهات الأمنية بعد؟ هل يعرف نتنياهو ما لا يعرف الشباك ولا الموساد ولا الجيش يعني؟ وسيحدث بالأيام القليلة جدا. محلل آخر في القناة قال كل الجبهات، إن كان إيران وإن كان حزب الله وإن كان الحوثيين في اليمن وإن كانوا في غزة وإن كانوا في الضفة، يعرفون أن أي توتر أمني الآن سيساعد نتنياهو في الانتخابات، لا يريدوه. كل الجهات لا تريد مساعدة نتنياهو في الموضوع. يعني بنفس الوقت يعرفون خصوصا في إيران بأن حربا ستساعد نتنياهو ولكنها لن تساعد ترامب. فمنطقيا أحد المحللين قال إذا كان هنالك من يخطط بأن يقوم بضربة ما، فسيكون ذلك قبل الانتخابات، بعد الانتخابات الإسرائيلية وقبل الانتخابات الأمريكية، كي يفوت على نتنياهو أن يستفيد وكي يضر ترامب. متى يعني؟ بين آخر يومين في شهر تشرين الأول أكتوبر، يعني الانتخابات تكون قد انتهت الإسرائيلية، أو قبل 3 من تشرين الثاني، يعني الانتخابات الأمريكية لم تأتي بعد. الآن هذا كل تحليلات على ما قاله نتنياهو اليوم. اجتماعا ما زلنا لا نعرف تفاصيله كان الليلة بين نتنياهو ورئيس المعارضة لبيد حسب القانون الإسرائيلي على رئيس الحكومة أن يعطي إحاطة أمنية لرئيس المعارضة. في إسرائيل من يلمح أن الموضوع عن نتنياهو كله موضوع انتخابي فقط. ملاحظة من أول الانتخابات وأنا أقول خصوصا كلما وقفنا عند استطلاعات الرأي بأنه أستصعب أرى نتنياهو يذهب لخسارة انتخابية ولديه ملفات تحقيق جنائية وتحقيق في 7 أكتوبر. وهل ما قاله نتنياهو اليوم هو مقدمة لحدث أمني يفيد سياسيا؟ الفيديو الثاني. بعد أن تدخلت كل الدنيا تقريبا قام الجيش الإسرائيلي وأخيرا بين قوسين بإعادة عائلة طباسي إلى منزلهم في قرية جالوت قرب نابلس. ولكن لما وصلوا إلى البيت أصحاب الحق أصحاب البيت قام أكثر من 100 مستوطن بالاعتداء على القرية، أضرموا النيران فيها، سيارات أملاك وغيرها. الآن ما هو العنوان الذي كان في الإعلام الإسرائيلي؟ بأن الجيش الإسرائيلي لم ينسق مع الشرطة الإسرائيلية، قال إنه هاي المنطقة سي. يدخل الخبر في نقاش ليس بأن هنالك مؤسسة سياسية والجيش يدعم يتغاضى بدعم من الحكومة الإسرائيلية، إنما سوء تنسيق. يعني فجأة هنالك كالمشكلة في التنسيق ومنطقة سي ومنطقة بي ومن المسؤول فتضيع القصة. يعني هذا كلام لما يرون أو يدعون بأن طفلا فلسطينيا رمى حجرا يتسابق الجيش مع الشرطة مع المستوطنين والمسلحين والمخابرات ومن هب ودب. أما في حال اعتداء على فلسطينيين فجأة كالبصير في أمور تقنية مش عارفين يحلوها. المشكلة إن كانت الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن هنالك من يصدقها في العالم أنه هذا كله أمور تقنية، وكما قال نتنياهو كل هذا 150 شخص عاملين بعض المشاكسات، مشاكسات مشكلة داخل صف. الفيديو الثالث. قناة 14 تدافع عن المستوطنين، يعرضون بأن هنالك مجموعة من المستوطنين قرب قرية جالود، المستوطنون لطفاء جدا، مسالمون جدا، يعانون من هجوم المستوطنين، من سرقة من هجوم الفلسطينيين. المستوطنون يعانون من أن الفلسطينيين يتوسعون في أرض المستوطنين. كله بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، ولكنه تقرير ينشر في قناة 14 يصدقونه كثر. الفيديو الرابع والأخير. انتشرت اليوم فيديوهات توثق بأن شبانا متدينين يهود قاموا باعتداء على فلسطينيين مسنين عند باب العمود في القدس فجرا، كانوا يصلون الفجر وهم خارجين من الصلاة كان هذا الاعتداء. يظهر مقطع الفيديو فلسطينيان كبيران في السن يحاولان الفرار عند درج باب العمود ويقوم حاردين يهوديين بالاعتداء عليهم. طبعا هذا الموضوع كله تخيل لو كان بالعكس، شاب فلسطيني اعتدى مثلا ضد الاعتداء على أي مسن، لقامت الدنيا ولم تقعد، واعتقالات وترجمات للعالم بأنه ظلم اليهود الذين كل ذنبهم أنهم يريدون الصلاة. الإعلام الإسرائيلي تجاهل ذلك بأغلبه ما عدا موقع هآرت رأيت الخبر فيه. انتهت الفيديوهات. كما قلت في البداية عن غزة، ما لم يقولوا أهم مما قالوا. 8 شهداء اليوم بينهم نساء وأطفال، وعند كل ما غزت إبرة في غزة معاناة كبيرة. لا تعتاد المشهد، لو اعتاده كل أهل الأرض فما يدريك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أراكم غدا على أخبار أحسن إن شاء الله.
2: ربنا قال لهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية مش عايزة شرح، الآية عايزة فهم، الآية عايزة إيمان، الآية عايزة إدراك أن هناك حبل من الله وحبل من الناس. في سنة 1999 حينما قمت ببث حوار الشيخ أحمد ياسين في شهادته على العصر، الشيخ أحمد ياسين قال بعض العبارات اللي هزت الدنيا في ذلك الوقت. لما سألته عن مستقبل إسرائيل قال لي إسرائيل دولة منتهية بلا مستقبل، وحدد 2027 كنهاية للدولة الإسرائيلية. في ذلك الوقت لما بثت الحلقات قاموا الصهاينة العرب وقالوا الشيخ أحمد ياسين بيهرطق، الشيخ أحمد ياسين بيحلم، الشيخ أحمد ياسين بيتكلم في خزعبلات. لكن أنا وقتها لما سألت الشيخ أحمد ياسين قلت له لماذا هذا التاريخ تحديداً؟ 2027. قال أنا بستشفه من القرآن، أنا مرجعي في تفسير أحداث الكون هي مرجع استشفاف قرآني. قلت له إيه استشفافك القرآني؟ فقال إن ربنا كتب على بني إسرائيل التيه 40 سنة، وبالتالي فإن الأجيال تتغير كل 40 سنة. الجيل الأول كان جيل الهزيمة في سنة 48، الجيل الثاني هو جيل الاستعداد، وقال الجيل الثالث إن شاء الله هو جيل النصر واسترداد فلسطين. المدة اللي حددها الشيخ أحمد ياسين لما الدنيا هاجت فيها اللي هو 2027، وكان في مدى كبير جدا بين الكلام اللي طلع في سنة 99 وبين اللي بيحصل دلوقتي، وقتيها الدنيا هاجت وقالوا عليه هذا الكلام. لكن في سنة 2002، يعني بعد 3 سنوات فقط من خروج الشيخ أحمد ياسين وكلامه حوالين نهاية إسرائيل في سنة 2027، واحدة من أهم المجلات السياسية الرزينة في العالم اللي هي مجلة نيوزويك الأمريكية طلعت الغلاف بتاعها لتتساءل عن مستقبل إسرائيل، وقالت إن هذه الدولة الإسرائيلية من خلال الدراسات اللي نشرتها واللقاءات اللي عملتها مع كتير من المؤرخين الإسرائيليين حتى واليهود وغيرهم، إن هذه الدولة دولة بلا مستقبل. مستقبل إسرائيل الكلام عنه إن إسرائيل في طريقها إلى الانهيار بدأ سنة 87 مع بداية الانتفاضة، لكن الأبحاث العلمية والكلام الدقيق بدأ في 25 سنة الأخيرة ياخد أبعاد مختلفة حتى من الإسرائيليين أنفسهم. الشيخ أحمد ياسين لما قال هذا الكلام في ذلك الوقت واللي لازال يتردد صداه إلى اليوم وكانت مرجعيته فيه قرآنية، في واحد تاني أنا استضفته مرجعيته توراتية يهودية وهو يهودي، هو الحاخام ديفيد وايس. وديفيد وايس هو كان الناطق الرسمي باسم جماعة ناتوري كارتا، وناتوري كارتا تأسست سنة 1935، انتبهوا للتواريخ كويس، 1935، وإسرائيل قامت على أنقاض فلسطين 1948، يعني قبل ما تقوم إسرائيل. وكان دور هذه الجماعة اللي عدد اليهود المنتمين لها في أنحاء العالم ما يزيدش عن 1,000,000، ومركزهم الرئيسي في بروكلين في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كان هدفهم الرئيسي هو عدم قيام دولة لإسرائيل. ليه؟ لأنهم بيقولوا وفق التوراة حتى المحرفة اللي عندهم أن الله سبحانه وتعالى كتب على بني إسرائيل الشتات، وبالتالي لابد أن يظل اليهود مشتتين إلى أن تقوم الساعة، وأي محاولة لجمع اليهود في مكان واحد هي عصيان لله وعصيان لأمر الله علينا بالشتات. وده الكلام ده طلع قاله عندي الحكام ديفيد وايس، وعمل ضجة كبيرة لأنه طلع بعد في سنة 2003 تقريبا في الحدود ديت، وقال هذا الكلام فعمل ضجة كبيرة أن واحد يهودي وحكام وحاخام متعصب ملتزم باليهودية، وإن دي جماعة بتنادي بهذا الأمر، قالوا إسرائيل دولة ضد الله لأنها خالفت تعاليم التوراة في إن اليهود يظلوا مشتتين في أنحاء الأرض. الرؤية التوراتية دي بتتفق مع رؤية قرآنية أيضا، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. المفسرين قالوا اسكنوا الأرض يعني تشتتوا في الأرض، في كل الأرض وليس في مكان واحد، فهنا في توافق في الرؤية. ولما ترجعوا أفضل حد تسمعوا منه التفسير ده برؤية واقعية وتطبيقية الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، اسمعوا منه تفسير سورة الإسراء، عامل فيها إسقاطات على الواقع بشكل فيه اجتهاد علمي موزون جدا، هيفسر لكم هذا الموضوع بشكل كويس جدا. أنا عندي الآن الرؤية القرآنية اللي قدمها الشيخ أحمد ياسين، الرؤية التوراتية اللي قدمها الحاخام ديفيد وايس، الرؤية العلمية التطبيقية اللي قدمها الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله، وهو أحد أبرز المؤرخين والكتاب عن الحركة الصهيونية ليس في العالم العربي وإنما ينظر له على أنه في العالم أيضا. الدكتور المسيري استضافته عندي، كان هو أول ضيف في أول حلقة من بلا حدود في شهر فبراير سنة 1999، كانت الموسوعة اللي عملها اللي هي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، واللي أنفق حوالي 20 سنة من عمره في كتابتها وإعدادها، كانت صدرت وكان الكلام كله عن هذا الموضوع. استضافته بعد كده في حلقات كثيرة، سأضع لكم روابط هذه الحلقات لتعودوا إليها، واتكلم عن مستقبل إسرائيل، وقال إسرائيل من حيث الدراسات العلمية التطبيقية هي دولة استيطانية إحلالية وجيب استيطاني أقامه الغرب تحت مظلة الحركة الصهيونية واليهودية ليستفيد منه بعد أن قامت القوى الاستعمارية بالانسحاب من المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية. وكان ضروري يوجد لهم وكيل في المنطقة حتى يستطيعوا من خلاله أن يحققوا أهدافهم التي يسعون لتحقيقها في المنطقة. فكانت إسرائيل التي قاموا برعايتها حتى أن دولة زي الولايات المتحدة التي هيمنت على إدارة العالم وأصبحت القوى العظمى مع الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، ركيزتها في منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقتنا يعني، قامت على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي أمن إسرائيل ودعم إسرائيل، والثانية هي ضمان تدفق النفط. وظلت هذه الاستراتيجية الأمريكية قائمة، وحتى اليوم رغم أن أمريكا لم تعد بحاجة إلى النفط العربي كما كانت بحاجة إليه من قبل، لكن هذه الاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة اللي على رأس على إدارة العالم وأصبحت القوى العظمى مع الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية، ركيزتها في منطقة الشرق الأوسط اللي هي منطقتنا يعني، قامت على ركيزتين أساسيتين. الأولى هي أمن إسرائيل ودعم إسرائيل، والثانية هي ضمان تدفق النفط. وظلت هذه الاستراتيجية الأمريكية قائمة وحتى اليوم.

واستطاعوا أن يقوموا الدولة على أنقاض فلسطين مع خزلان العرب في ذلك الوقت، وحبل من الناس الإمدادات اللي عمالة تيجي على هذه الدولة، حتى أن الإسرائيليين أنفسهم، وحتى الدكتور المسيري في تحليله، وهتشوفوا الروابط اللي أحطها لكم، قال أن هذه الدولة قائمة على الإمداد الخارجي الذي يأتي، سواء في عمليات التهجير التي تأتي للدولة أو الدعم المالي الأساسي اللي بيجي لهذه الدولة حتى تبقى موجودة لتحقق مصالح الغرب وفق الدراسات العلمية. الأمر تجاوز هذا الأمر، يعني في الأيام اللي فاتت بقى. طب احنا عايزين نفهم دلوقتي ايه اللي حصل في إسرائيل. دلوقتي قدمت لكم ثلاث حاجات أساسية بتقول ان هذه دولة استيطانية إحلالية. الشيخ أحمد ياسين قال ان هذه الدولة يعني ستنتهي في 2027، وحد التاريخ الشيخ أحمد ياسين سنة 99 حد التاريخ قبل الناس كلها، لكن لما نيجي نلاقي اليهود نفسهم بيحددوا نفس التاريخ وبيقولوا الفرق بس بينهم وبين الشيخ أحمد ياسين ممكن يكون سنة، سيكون هذا هو العجب العجاب. الدليل بتاعي إيه؟ نفتالي بنت رئيس الحكومة السابق في 5 يونيو 2022، خلي بالكم، قال علينا أن نتذكر كيف تفككت دولتنا في التاريخ القديم قبل 2000 عام مرتين بسبب الصراعات الداخلية، الأولى عندما كان عمرها 80 عاما والثانية عندما كان عمرها 77 عاما، ونحن الآن نعيش في حقبتنا الثالثة ونقترب من العقد الثامن، ونقف جميعا أمام اختبار حقيقي، فهل سوف نتمكن من الحفاظ على دولتنا؟ وقال إن إسرائيل، الكلام ده يا جماعة قبل أقل من سنة، بيقول إن إسرائيل تعيش الآن أصعب لحظات الانحطاط التي عرفتها على الإطلاق، فوضى ودوامة، انتخابات لا تنتهي، وشلل حكومي. في خلال 4 سنوات فقط إسرائيل حصل فيها 5 انتخابات ومقبلة على الانتخابات السادسة، وهناك عدم استقرار في إسرائيل بشكل كبير جدا. هحط لكم الرابط طبعا بتاع كل معلومة بقولها لكم، هحط لكم الرابط بتاعها. بقي عليكم أن تذاكروا وأن تعرفوا هذه الأشياء حتى تفهموا واقعكم وتعرفوا ما الذي يدور حولكم، وتنظروا بالحقائق وبالمعلومات إلى ما يجري حولكم وليس بالجوانب العاطفية فقط. قلت لكم عدد مجلة نيوزويك في 2 إبريل 2002 كان الغلاف بتاعه كان صورة نجمة إسرائيل، وفي داخلها السؤال التالي، هحط لكم صورة الغلاف: مستقبل إسرائيل كيف سيتسنى لها البقاء؟ والمجلة زادت الأمور توضيحا وهي بتعالج الموضوع جوه، وقالت إيه: هل ستبقى الدولة اليهودية على قيد الحياة؟ وبأي ثمن؟ وبأي هوية؟ الكلام ده نيوزويك 2002، قبل 21 سنة من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. المجتمع الإسرائيلي يا جماعة متشكل من ايه؟ ده مجتمع شتات، ناس جاية من كل مكان تحت مظلة أو هوية الصهيونية أو اليهودية، وكل واحد إسرائيلي عنده جواز تاني بتاعت الدولة اللي هو جاي منها، يعني هي ليست أرض أصيلة بالنسبة لهم، وكل محاولاتهم إن هم يثبتوا هذا الأمر فشلوا فيه. دكتور سلمان أبو ستة عامل 5 أطالس حتى الآن بتثبت كل شبر في فلسطين قبل ما اليهود يهاجروا ليها كان بتاع مين وملكية مين والأرض دي شكلها إيه وده عملها. وبرضه أنا عملت مع سلمان أبو ستة حول أطلس فلسطين حلقة، الآن وصلوا الأطالس عنده إلى 5 أطالس، كان قبل كم يوم بيكلمني عنده 5 أطالس الآن بتبدأ من سنة 1870 قبل ما أي يهودي يروح أرض فلسطين، بيثبت بيها الملكية الكاملة للفلسطينيين على كل شبر من أرض فلسطين. زي ما قلت لكم الآن 5 انتخابات في أقل من 4 أعوام، معهد ديمقراطية إسرائيل في جامعة تل أبيب بيقول في تقرير: إسرائيل أصبحت الديمقراطية البرلمانية ذات التردد الأعلى على الانتخابات، وهو ظرف يعكس مستويات مقلقة من عدم الاستقرار وانعدام الحكم. يهود أولمرت قال كلام خطير، رئيس برضه وزراء أسبق، قال إن عصابة تحكم إسرائيل وتتصرف بطريقة مجنونة ومدمرة وتمس أسس التعايش. الروابط كلها هتلاقوها في صندوق الوصف، اقرأوا يا جماعة، أنا مديلكوا الخلاصات، أنا جمعتلكوا خلاصات من أكتر من 300-400 صفحة عشان أقدمها لكم، واللي عايز يرجع يقرأ، وهقولكوا في الآخر إيه الكتب اللي تقرأوها اللي توسع مدارككم، واللي ما عندوش ثقل على القراءة هقوله يتفرج على إيه علشان يفهم الموضوع بشكل عميق.
وزير العدل الإسرائيلي السابق جدعون صغر واللي كان قيادي في حزب الليكود قبل ما ينشق قال إن نتنياهو

0: مصمم على دفع إسرائيل إلى الهاوية. وقال كل يوم إضافي يقضي نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر. رئيس الموساد السابق تامير فاردو أطلق تحذيرات غير مسبوقة في حدتها ووضوحها. قال في حديث متلفز بثته القناة العبرية في 9 مارس 2023، من أجل التفكيك، إنه من أجل التفكيك والانهيار وانهيار إسرائيل لسنا في حاجة إلى إيران. إيران كانت البعبع اللي هم حاطينه طبعا للتخويف. يعني قال إسرائيل متورطة في كارثة، هناك انكسار كبير بدأ يتغلغل إلى الداخل الإسرائيلي الآن، حتى لداخل مؤسسة الموساد والمؤسسة الأمنية اللي هي بتحمي إسرائيل. إسرائيل بيحميها الجيش عسكريا وبتحمي الموساد أمنيا ومعلوماتيا، حتى الخراب بدأ يدخل جوه المؤسسة دي من خلال رئيس سابق للمؤسسة. لما جه يوصف الوضع الراهن في إسرائيل، لما سألوا المذيع قال إسرائيل في مصيبة. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام رئيس الموساد الإسرائيلي. إسرائيل في مصيبة. وبعدين قال أنا سأبلغ 70 من عمري، ولو كان أحدهم سألني قبل سنة أو اثنين أو ثلاثة هل ستكون هذه صورة إسرائيل الحالية، لقلت له أنت تهذي، إسرائيل لن تبلغ أبدا هذه النقطة، ولكن ها نحن نقف الآن أمام الخطر الوجودي الأكبر منذ العام 1948. رئيس الموساد الأسبق اللي بيقول. البروفيسور دانيان كانمان ده باحث إسرائيلي حاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، يعني راجل دماغ بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة للناس اللي ادوله جائزة نوبل، دماغ كبير جدا. الرجل ده قال كلام خطير جدا ومهم جدا إن احنا لازم نسمعه ونفهمه. بيقول أنا قلق على إسرائيل أكثر مما كان خلال حرب يوم الغفران في أكتوبر 1973. وكان من ده في حواره لقناة 12 الإسرائيلية في يناير 2023، يناير اللي فات ده، لأن الأزمة اللي انتوا شايفينها ديت بدأت في يناير تصعد تصعد تصعد تصعد إلى أن وصلت إلى الوضع الذي وصلت إليه، لأن أول مرة في تاريخ إسرائيل تبقى إضرابات في المطارات وفي الموانئ والحياة تدخل في حالة من الشلل والدولة تشهد هذا الانقسام الكبير. فالرجل في يناير حذر مما وصل إليه الأمر الآن وقال حاولت بالنسبة لي هذه نهاية العالم تقريبا، هذه نهاية إسرائيل كما كنت أعرفها. ده اللي حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد. وقال أنا حاولت المقارنة بين ما كنت قلقا في سنة 73 والإجابة أني كنت قلقا اليوم، قلقي بشأن مستقبل إسرائيل بل بشأن جوهر الدولة الإسرائيلية. ماذا يمكن أن يحدث؟ هذا ليس البلد الذي نشأت فيه، هذا ليس البلد الذي سيرغب أحفادي في العيش فيه، هذه نهاية الدولة، هذه نهاية الديمقراطية بلا شك. هذا كبير الاقتصاديين في إسرائيل الحالي.
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM broadcasting in your language.
2: The following program is in Bosnian.
1: You're listening to 3ZZZ,
2: where every culture has a voice.